تبسا إلي سيسا مولو آيما بو تبسا إلي ساو مسينين تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولو أو نانا على كاستي إفا أفاي مو فيه ميا أوما إتي آلو ملاو تأفالي و إمالي أتو أتو تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بما سينا فوري تو أتو لو فاتو أتو أنا إلي كاستي تتالا فيتو أسو تو أتو سي فيتو تاسي إس تامكي رارد بابتو أتو تليفوني لوا فيتو فيتو أنو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو أنو فيتو لما فيتو